بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين

والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمر

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف

في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم

الأخير فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر

فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. أَيَوَدُّ

اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لك

من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار

الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كانت

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ

وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو

فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني

الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي

ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم

الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

0: dikkat eksikliği, o hiperaktivite. Sen de miyim açıyı? Yani genetik huarını ve huarını ya jide bav çiki şaştıydı ki çi? Sen de çi mamut?
1: Zaten av ne hoşçe peşveçüne meji yani mecidan nöro gelişimsel bozukluk.
0: Evet.
1: Yani işte galacar baskı, otizm, dikkat eksikliği, disleksiye, ya ne hoşçe ahaftenina, etik bozukluk. Ne hamu nöro gelişimsel bozuklukun. Av kudere şeydi bi, hınga hınga dayık işte hamile bi, ve hınga meji, peşveçüne meji ro dar bastı bi, dur da şeydi bi. Bu da pres gerek dert kavın, jubeli av ne hoşçe dert kavın. Yani av ne hoşçe صدي هشتة جينيتيكا
0: جينيتيك
1: يعني يعني بلا دورة خو بعي سنين مطلقة ما البات ده يكي حالو هيا يا بابولو هيا ديولو هيا مامولو هيا اشتا خالتي كولو هيا دا اشتا ضاي طرف او خالو لنا يعني دور ده يك هيا يعني اشونك صدي هشتة ان بيجين جينيتيكا كيجا جن خراب شيبن جن دوبامين دوبامين ليلجلي جنلر دور ده خرابي هيا دوبامين زاتن امن خوشي kemasiye dopamine ya. Dopamin ku derede peşe prefrontal korteks. Peşe
0: meji merede.
1: Meji mi hoda? Burada navbara hücre mi hoda dopamin na sekni. Yani hindika goraba goraba hona ki iş böyle işte kemasiye bal deri şeydi. Hiperaktivite şeydi. Planana bin hoçkinakin zu adiz adiz bin av av çıktı etkemin. O daradi magot sadehşte genetika صدي بيس يعني كي افشي مثلا تشفرا سالت كان هيا يعني تشفرا سالت ابيجينيتيك كان في تشفرا ها بافرا تشيدبن كان في تشفرا تشفرا الكوشيا كا مثلا حملة بون زور شيدبي دومك زور هابي دو كوفيزا دا ميني دو كوفيزا دا ميني اف نغوشي شيدبي دي الي دي ديجي مثلا اكران جينا مثلا افجي صدمكا اكران اكرانا زيدا افجي مثلا نافوي صدا بيستاد افجي افجي هيا او مثلا خارجي ابو جبرجي نافوي اما كلكي جينيتيكا ام كارم بيج اما في دي جي يعني تاثير دكن
0: ما مظهر جايا اري انا باي تليفون اكماي ام بس سيني بالا دنجي تليفون نات مزن زام كلمه غير ان شاء الله ما ناج تماش مالو بيرسون كلام كي مرحبا ومخيراتيه
2: Merhaba.
0: Merhaba Çiğdem Hanım. Van'dan arıyorsun. Van elmedi garı. Eri.
2: Eri ez Van'ı iletkin. Eri. Zaruk ekinme heye.
0: Eri. Kerem kapta godardı ki hoşka Çiğdem.
2: Eri. Zaruk ekinme hafti saliye.
0: Eri.
2: Zaruk ekinme hafti saliye me bir qeydi meyte vikir.
0: Eri.
2: Zaruk ekinme nasene. Se çatıya da çatıya. Zaf ve yer okuda nasekine. Öğretmen özü meyte vi avitkırını.
0: Hmm. Eri cihva na sakin. Ne var her tim hareket zedeyi.
2: Eri eri. Aynı eso. Na sakin. Eso. Eso yer o kadar na sakin. Hatta heşti ivari paşi radizi. Em hezanın dünya sakinye.
0: Eri. Gale ki ev kengi de spekriye kuşka çiğden?
2: Ça?
0: Kengi de spekriye. Ev prskirika kengi de spekriye.
2: Vele mamuste. Eva geda hema 4-5 sali bu yer o kadar ne sakinye. Hem sa çapiya kep. هم آسانه دو سکینی دو چو دو هات نگو ده زارو که تزه پیاده چه ایدی گده نه سکینی گده هم آسا چو هات چو هات ایدی سونی دا نبو نبو باوی هردا بره دکتور
0: و
2: حالا دکتور گوتو بو هیپر اکتیوه گوتو از ای درمان به مکوری ده و باوی جی قبول نکر گو از درمان نام کری خود
0: یعنی درمان دو
2: اره ساکاری ما هم ابر قیدی میتوی که قیدایی هاتیه آمده ارتمن آهن ندا
0: اره تمام
2: ام نزانه نمی چاک ما موسته هنجی
0: ام اونا خوازه اره اونا خوازه چاره
2: کی بنا پیشامه تداوی کی بنا پیشامه
0: اره انشالله و ما موسته ما موسته پرساتش چی ده منم آنا ما باش دقت تماشه بکم ما موسته انشالله اوی و پرسات برفیتی بی برسیوینن هر اون ارزام سلاب رج وانیر براور سرسریم سرچایمه سرچا ماموسا اصلا في سوال قال لك مهم وقت تيجم و اصلا اف درماني ام جي باون درماني بسيكيات وقت ما رد دم وان دترس عجبا اف درماناج زاروغر دور هنا كي تي تشو د بيرسون اساس دو سوال من يا دوميج شي عجبا دفانات ببتلا شي دبي يعني و كابي باملولك اجوا درماناج وانا دترس اف تشكر هاي تشكر
1: تشكر نينا قد نينا اف درمان شكن جهات يا مثلا ام شغلينن سارة 1960
0: شيستيفا.
1: اري. افشان صاله؟ حفتي صاله.

0: 8 sal elverim ana zarokê min jî dibe 16 salî mamoste dibe tedavî disîne feqet dibe tirsek me ye. Acaba dur her dem der bas bibe serkeftina dibistanê de pirskirêk derkeve dernekeve ya jî ser serkeftina zanîngêr ew pirskirêk hebe çêneme. Yani dibe wexta dem der bas dest zanîngê bike acaba Aliye zanige ihtimala serkeftina wî kêm bibe veya ditirse okul başarısı yani.
1: Okul başarısı enfemi.
0: Ve acaba yani tırsa kora hebe jibona
1: em tedavina o tedavi dibine
0: tedavi dibine Kanada'yı kekidiya tedavi dibine anı ve tedavi zaruka çünkü dibe avji zaten galak il serdi sekin dibe el ser zaruk sekirim es tedavi ve hamu ki masun es hamu tedavi ve bin nizam em dedi.
1: Yani ne olu mazda afçıka derbas bi hakka tedavi dibine zaten em nagoşin paşta çezbi yani yani ki magot siyak derbas dibe.
0: Evet.
1: Ama de vakti zahmeti de mesela vakti sınava da karlisa tedavi bilsini sadece bir vakti.
0: Are.
1: Ama gu mesela performans ki zeda gu ihtiyacı habi vakti işte sınava da egzama da karlisa dermanı kaçı buki hayı buki zedisa kut buki no hangi derman cihindik sayını ama bu başını belki zaten magut seyir ya kadar derbas bi belki derbas gibi yani go ama o şikayet bir nişan derken adın o dermanı ne koy serkeftin yani haya go kim bi ama ve tedavi yok bi
0: acı tedavi şikayet ki mühim
1: ama ne her daim mago yani ki go ihtiyaç habi vakti sınava da kare mesela tedavi yok ki işte tedavi yok kutbek
0: tamam eri mamusta tam va anaji telefon ekmeği dinleyeceği der önerime de beji telefon ekmeği telefon o kutbu tam an Amine Hanım tam vay cajı geçme. Hoşka Amine le Batman edi geçme. Hoşka Amine tüm hayratiye.
2: Kardeş tarazi be merhaba hoca uçanım başı.
0: Serseri mi serçam Amine Hanım? Çavay başı.
2: Başım kardeş tarazi be hemen baş be.
0: Serseri mi serçam? Kerem ki mamosu me psikori psikiyatri
2: zarok. Merhaba hoca başı runci inşallah.
1: Hoş tarazi be. Rahmetli çavay.
2: Başım kardeş varazi. Ne soruyek işte pırsıya?
0: Eri Kerem ki.
1: Kerem ki serçam.
2: Kure İbrahim hey evci 8 sal ye. Cana zar başa cana hiç nasak ne. U mektebe zaf hoca ce şikayet etke hiç nasak ne. Hatta hav bahara. Zaf çevti.
0: Are ya mamsa piva Amina. Ana Amina hanım got amkar be hiperaktiviteyi. Ka çi
1: sadi sad mukare beş.
0: Yani gori gotna vanam de beş.
1: Gotna beş zaten magin basna gir. مشكلة في ناس تكي الجورا قتنا جورا قتنا دبل جورا قتنا ما مستي يلدبستاني هستي ما جهنا أما الجورا تسا قرار نادن مثلا تاني كذي مثلا أم خيني أم بكشين أم في ناس بكن هنا أم فيلم كي بكشين سيدي بكشين أم في خلنا خشين ناس بكن نو جورا قتنا أما مثلا الوقت معنا دجي لاتن أمريكي جهدا ميزين تماشى ذكن يدير جنين كي خو انك خبليت كن اما انك انك خبني ناكل ودي هناك كانوا خلو لد بسكنن اما اشتا بيسو تشار ساعتا حفتي كي هيفك شي شي كي اش دوختي مز دوختي مزنا
0: طب اري
1: دوختي مزنا افشلو مثلا زاتن اف نيشان شي شيفا قالك دابا ممكن دا قنا بي تشي تشي سبكن وال تشي ساما الكورا قوتنا يا ام ام اولشاكا جيدنا ام تستي ما جي هناك انا وجه مرة بين علي كاري أما محمد كا إشتا ما بين دينا جم هبدو أم قرارا خولد أما نب أيه. نب تستكي نب تشكي نب قوتنكي إشتا أم أجاهيا دبستان تصينن أم جدي بافاستينن يعني ده هناك دي هبن يمزن هبن أم أيه. جات تصينن أم قرارا خو ولد ولدن وأم دعشين أبحاله هري جياني بدأ زحمتي دركبي أم يقرر يدن أبحاله هري دبست سركفتان دبستان ده تكيد يا ما البات ده يا هذا زحماتي دركبي اذا بقرر خدن ام يمكنك في تداوي بك
0: اف جي قال لك مهم ما مصا اصلا بيامك لك عجبتي دبي انا ما مصا اصلا جي قال لك مهم لقب السي دانا كي محمود كي هاشم دبي انا كركي من 10 سالي دبي بروبر هايبر اكتيفيتي دبي ما غوتي غوتي ولا اف زاروكا بروبر باقل زكي يعني دبي حاجه تكيليا ايك جي خو نسكن او تكيليا باقل بني زكي olmak بقى تكيليا وانا بهد ري تني اس تشرو ام كار فامك فقط دبي تشتاجي زوف عندك دبي شي ويل جي امال جي خو نسكن
1: يا نسكن
0: يعني براتش كي راي مام جانا يقرا تشكر
1: تشكيلو نينا تكلياو قالك عقل برا ويبرق.

0: Evet. Ve şıkka kijan bu. Şıkka B'yi
1: Erbane.
0: Erbane. Mouse'a işaret kir. Malat ava.
1: Ya tecavü hatırı ite
0: sen
1: tamam
0: sen sen
1: tamaşağına selam izle.
0: Malat ava. Aleyküm selam. Tamaşağının mezekeriye cambazcı bersin. Habibi avayı dan. Naha. Hemen di seherin Diyarbakır'ı. Telefonu mesaj. Yani hacı Diyarbakır'ı de. Diyarbakır'ı. Hemen biroz dikin. Meryem Karabulut hatiye. Meryem Hanım merhaba.
2: Merhaba Esra. Merhaba.
0: Merhaba. Merhaba. Çavuy Meryem Hanım.
2: Merhaba ey cani canan merhaba.
0: Merhaba ey cani canan merhaba. Merhaba ey derdi derman merhaba.
2: Eyvallah.
0: Merhaba ey Ali Sultan merhaba.
2: Aynen.
0: Heh.
2: Ömerim de bak ya.
0: Eri. Ev mevlüt de darbastı ben nasıl?
2: Eri.
0: Vakti bu ha merhaba tuhin herkes rodu beser beyan.
2: Eyvallah.
0: Aa çok hoş tuhinan.
2: Eyvallah
0: Ömerim. Eyvallah. Vallahi az başım. Bu du çarayı tuşu başı.
2: Bak vele mi uzak Kristiyan Ömerim.
0: Çi bu?
2: Bu hiç art cari elizi emtirsi
0: ya. Ha, art haşı ve art lerizi rasta. Zeyde bu hatta his ki ta... Yan hendik bu halerizi.
2: Na na vela Ömer'im en vakti işi ki avalak ya.
0: Allah Allah.
2: Ha
0: ha. Ha, tiştek ne bu han beşin limalata mesela beşin eşyaya kat hende bu haşı.
2: Na na na vela Ömer'im ama ava varım bedengeli lakiya.
0: E vakti ku ha art haşı çi bu ta çikir?
2: Vela elfer diyabım.
0: Eri?
2: Em fer diabu me di de qiyas. O me gok kasi kam le kera tawu go bati awni ge khole khim. A tar va kir win ha wala wal.
0: Are.
2: Ad gor be shi ge la qiya.
0: Are. Le bak vakti ku ham be artash che bad. Tu zani ku insan che bika?
2: Wala ni zalim am shaf bu la amal.
0: Mesa asansor ha ba suwara asansor na ba. O sat bish. Hakki asansor ha ba tu jo shaf suwara asansor na ba.
2: Ha amari mem qati donzar am chichik bidam ne kam bifran ana qurba.
0: Hamali mala qab mina vaqt art hash chaba. Jake sağlam do. Jake sağlam be sakina. Hatta art hash be sakina. Chip.
2: Ha yani mesela qati ya kim de ya bitni beki de qala ay qati donza ma am
0: bifran. Ha qati donza han chan qata bina yo.
2: Bina ma 13.
0: Ha 13 ha.
2: Ari.
0: Tujo ham qata juri.
2: Na yak lfer ma ay.
0: Ari. Tu dama jeh bilant hazdiki.
2: اولا عمر برنز عمر ماخذين هذه عم تمشي قاعد تسال مرة ابوي انا زعما هذا سونيا ما بخير بك عمر
0: امين ان شاء الله هيك مرات النوبة
2: ولا عمك عم تشكي بك انا الرفع ما تبوش
0: لا وصلنا شو هذا دم قدر هات انسان قرر يشتك
2: ما ولا
0: دم اجل هات اري والله او كوتنك ابو
2: محمد نبي نبي
0: اري حلبستك ابو حلبستك سيد علي فندكي دقوت اجل هات كت بشيا مراده
2: اري ولا
0: جانم وها مراد هنتش دلی مداد بن دما اجلت که و پیشی مرادی
2: حالا عین ور یانا
0: وسانات نه همه بحثا ملیاکت هم بکن بلا پرسما به نگور قرآن کی جان ملیاکت در جوان جهنم یا دوجه یا ا رضوان ب مالک ج منکر د ماروت
2: توایع مری نظام نکل
0: کی جان ملیاکت لبر دریم بجن جهنم تسکنه وەك دەرگەوانێ جەهنەمێ دۆژە هەیە ئا ڕدوان
2: ملەت نایل ملەت تەکەف زانمی یا ملەت ئێزگ زانمی
0: چاوا
2: گۆ نایل ملەت تەکەف زانمی یا ئەو دب زانمی
0: دان ئەو لوێ دەرەم بێژن وەك بەکچیت بێژن دەرگەوان
2: تەمام ئۆ زەمان ڕدوان
0: ئەز بخوێنە بەکی فکرەتە بگوهارە بەکی بگوهارە بەکی بگوهارە ئا ڕدوان ب مالک ج منکەر د ماروت
2: مالك مالك عمر
0: مالك شقة بيت بيجا زانم
2: اري
0: بيا ديار بكرة
2: مستر وما في زوجة زانم
0: تمام برصا ما تديان اري ما وصلش خي إشارة كي برصا ما تديان جي قوتنا بيشيانة
2: اري
0: مازن ما تصدش تك قوتنا از جي نزانم كات چي قوتنا اشترا بخينم تبيجا نقطة نقطة خوش بهارا دلانا اه خارنا خوش بهارا دلانا ب عشق خوش بهارا دلانا ج گوتنا خوش بهارا دلانه د مزگینی خوش بهارا دلانه
2: گوتنا خوش ما عمره
0: گوتنا خوش بهارا دلانه
2: اری
0: قرار تا و
2: نه ولا دار بخونه
0: نه نه اوه تم قرار تا او به قرار ما جدا یم نه نه از بیجم تو بیج از زونم از یو خو بیجم تم گوتنا خوش بهارا دلانه تو سو بیست تمام ما سه اشاره کرچو
2: امریل گوتنا خوش تم خوش عمری
0: اری میگوت بگی عشق خوش به میگوت جان عشق چی دل انسان دا و ها ام بهجو وقت بهارک شینا به
2: امریل زمان خوش گوتنا خوش گوتنا خوش تم خوش انا
0: گوتنا
2: خوش گوتنا خوش نخوش نخوش عمر ربی دره ما و متی محمد درخه رحمته ومحمته وقلبه ما كنت عن رحمته لهالبطن عمري.